وات نينجي شي منو بايات إنني وكا نينجي جيتشي وات مكشا جي وي تي وي وات كي جوجو تشي جي منو ايا وات غي كت إن أنا بيجين SCO Southern Chiefs Organization مي ماوش بيجا تيجا كنا جي جو يبوي ما تسمع عن بنتي جي بيوت سوك ها ميوة Blackstone Singers كي تام ساقي بسل بوا كنا جينا وين بسانة جو تيمون تيجي توانج تيجي كندا مان